أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد السابق الألك نور ورحمة للعالمين شهور عدد من مدى من ألكك ومن بقي ومن شهد منه ومن شقي صلاة تستغرق الحد وتحيط بالعد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحابه وسلم تسليما مثل ذلك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا آمين أدوكني أدولون Ọlọ́run ọba ọba ọ̀gá àgbà ọba alájùlọ lórí gbogbo ń tọ́ dá Ọlọ́run ọba ọba ètò tí ń ṣètò lórí àwọn ẹ̀dá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó

بغيرك لا فأوليك أذى لا أولانا من هدى لأمني على ما تشاء وأرمد ما زيدان إلى المنى نعمد ونشكره ونستعينه ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أدوبة ني أدو أولهم أبا يهوني أدوبة فون Oluwa wa to seda wa to si salaye nti ngbese lori wa Ilahi laka la amdu bi sa wa saka Oluwa dupe dida to da wa asi tun dupe ona to fi mo wa Ilahi laka la amdu bi sa wa saka ridawu kana riju ala murina yonu e la wa leri gbogbo nkan to ba fi lele fun wa pe a mo se afi a le se bo ti to a le se bo ti e afi kari yonu re bi kakana ma kana bi geri kala agbara re le tan se ina lai si agbara re nbe a le ri nkan kan se fa auli ka adha la ulana a logbo kan a lete kan ta le da Manata le amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aram dama shida ne lalimuna o si ni kayi o ni ra fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa asi fi ope fun e lori ona to fi mo wa a nje ri pe ire nikan lo ba so re la lagbara Ire lo logo, ire la le wile se. Eni oran wa, ona ni anabi wa Muhammad. Ani gbagbo si, ike atola kan ma ba. Asiwaju aye alaafin orun. Ojise na oyanju, ko si kolokolo nbe. Ina ni, emi fi mo da wa ka wipe, anabi wa Muhammad.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

0: Send Gobus in Jala La La La, and my crew, Nibet, Nick and Ajisebi or your online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy, can you wow? Ajisebi or your Larry, or your Nisebi Baben Kokon.
1: Bismillah Rahman Rahim. الذين قال لهم الناس ان الناس
0: بي وبا غبر سي اولو الله رن لنو تي او سي با اون اوفين ري ما
1: فزادهم ايمانا وقالوا
0: بي وبا غبر سي اولو الله رن ني ني كيكون كي او سي كي سارا باتي تيلي بوبو اون تي او باسه تي مو بي فون اولو ني اولو الله رن يو غي او ليكي بوبو اوليدي اغاري لو بوبو يبو tin be ninu ajo ni na ni o wa si ori re o gbogbo ibukun ti pe fun odun yi na ni o wa si ori re yo si ma ba lo bi o ba gboro si oluwa olorun re lenu ibukun ni fun o ninu ilu ibukun ni fun o ni ilu ibukun ni fun o ni oko ibukun ni fun omo inu re ati eso ile re ati iru won osin re ati bi si malu re ati omo agba re o ibukun ni fun agban re agban re ati fun opon ipo iye fun re ibukun ni fun o nigba